ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ቀፂልና ምክትታልኩም ኣይፈለየና እናበልና ዝርዝር ዜና ነቕርበልኩም። ኣቦመንበር ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ መድረኽ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። ሓው ገረፅጌር ተወልደ ኣቦመንበር ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ብምክንያት መበል 35 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ብ23 ጉንበት 2026 ኣብ ዘዳለወ ኣኼባ ናይ ምሕዝነት መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። ኣብቲ ኣባላት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዲሞክራሲያዊ ለውጥን ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዝተዓደሙ ኣጋይሽን ዝተሳተፈሉ መድረኽ ኣቦመንበር ገረፅጌር ተወልደ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብዚ እዋን እዚ ዓለምና ናይ ሓያላት ከይትኸውን ይርአ ብዛዕባ ዘሎ ስጋት ጠቒሱ። ብዝያዳ ከዓ ኤርትራውያን ናፅነት ሃገሮም ዝኸፈልዎ ክቡር ዋጋን ዝተጓዕዝዎ መሪርን ነዊሕን መስርሕ ቃልሲ ዳሲሱ ምእንቲ እዚ ኤርትራውያን ኣብዝሃለዉ ይሃልዉ ንመዓልቲ ናፅነት ብክብሪ ከም ዝዝክርዋ ኣብቲ ቃሉ ጠቒሱ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ናብ ኩሎም ኤርትራውያን ናይ ዮሃና መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ሓው ገረፅጌር ብመንፅርቲ ዘለናዮ ተሃዋሲ መድረኽ ካብ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ኣካላት ትፅቢት ዝግበረሎም ሓላፍነታትን ኣብ ግምት ምእታው እዚ መፀዋዕታ ኣቕሪቡ። ቀዳማይ ህዝብና ተኮርሚኻ ሞት ኣሳፊሕካ ሞት ከም ዝበሃል ተቃወምካ ኣይተቃወምካ ኣደዳ ስደትን ማእሰርትን ድኽነትን ሕማምን ኮንካ ምህላውካ ካብ ማንም ላዕሊ ባዕልኻ እትፈልጦ ሓቂ እዩ። ስለዚ ንዘይ ንቡር ናብራ ከም ንቡር ምቕባል ወጊድ ኢልካ ንፍርህን ራዕድን ቀንጢጥካ ንሰብኣዊ መሰልካን ክብርኻን ትላዓል እፅዋዓካ። ካልኣይ ሰራዊት ኤርትራ መሳርሒ ምልካዊ ስርዓት ካብ ምዃን ተቆጢቡ ኣብ ምክልኻል ሃገርን ኣብ ጎድኒ ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝብናን ደው ክብል ፅዋዖ። ሳልሳይ ሃገራውያን ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ዝተሓተ ሓበራዊ ነጥቢ ተጠርኒፍና ንህዝብና ተስፋ ክንህብ ኣድማዕቲ ኮይንና ክንርከብ ሎሚ እውን ከም ትማሊ መድረኽ ይጠልበና ከም ዘሎ ካብ ቅድሚ ኩላትና ስውር ኣይኮነን እንዳበልኩ ሓደ ሰፊሕ ፅላል ንምቋም ብዕቱብ ክንተሓሓዞ እፅውዕ። ራብዓይ ደለይቲ ፍትሒ መንእሰያት ኤርትራ ተጠልመ መብፅዓ መሊስኩም ሰላም ሰፈና ብልፅግቲ ኤርትራ ንክትሃንፁ ኣብ ክሊ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር ክጥርነፉን ምስ ኩሎም ሃገራውያን ገዳይም ተቓለስቲ ሓቢርኩም ክትሰርሑን ዝፅዋዓኩም። ናይ ኣርባዕታት ወለዶ ነቲ ኤርትራ ትመቓቐል ዝብል መግዛእታዊ ሽርሒ ኣፍሲሎም ሓድነት ኤርትራ ኣረጋጊፆም እዮም። ፖለቲካዊ ሰልፍታት መስሪቶም እውን ንብዙሓነት ህዝብና ኣሚኖም ተቓሊሶም እዮም። ይኹን እምበር ካብቲ ንኤርትራ ብመልክዕ ፌደሬሽን ኣብ ትሕቲ ሃፀያዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ቁረን ዝገበረ ኣህጉራዊ ውዲት ከም ንጡ ኣይከኣሉን። ናይ ስሳታት ወለዶ ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ከፊሎም ናፅነት ዓቂቦም ናይ ሃገርና ልዑላውነት ኣረጋጊፆም እዮም። ኣብ ናይ ህዝቢ ልዑላውነትን ምርግጋፅን ግን ፈሽሎም ጥራይ ዘይኮነ መብፅዓ ሃገራዊ ቃልሲ ጠሊሞም ምልኪ ተኺሎም። ስለዚ ድማ ፍትሕን ሰላምን ብልፅግናን ዝዓሰሎ ናይ ህዝቢ ልዑላውነት ምርግጋፅ ዕጫ ናይ ሎሚ ወለዶ ኮይኑ ኣሎ። ማዕሪኡ ኮንኩም ክትዕወቱ ድማ እምነ። ሓምሻይ ኤርትራ ብስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ባህርያዊ ፀጋታታን ቆላሕታ ናይ ሓያላይ ሃገራት ስሒባ ኣላ። ሰብኣዊ ግህሰት ተረሲዑ መደልደሊ ምልኪ ንኸይከውን እተወሃደ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ከነካይድ እፅውዕ። ሻድሻይ ደገፍቲ ስርዓት ኣግደፍ ከም ደገምቲ ኣዕዋፍ ዝተባሃልኩም ካብ ምድጋም ፈጣሪ ዝዓደለኩም ልቦና ተጠቒምኩም ንቕኑዕ ቅኑዕ ንጌጋ ጌጋ ክትብሉ ብፍላይ እቶም ኣብ ወፃኢ ኣብ ሃገራት ዕራብ እትነብሩ ህዝብና ተነፊግዎ ዘሎ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ከብቅዕ ብፍላይ እኳ ደረትን ዓስብን ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንሰብ ከም ኣቕሓ ፈቐድኡ ኣቐምጠለይ ኢልካ ምሕዳግ ንእሱር ኣብ ቤት ፍርዲ ዘይምቕራብ ብዓብኡ ድማ ን35 ዓመታት ብዘይቅዋም ብግዜያውነት ምግዛእ የብቅዕ ዝብል ቃልኩም ከተስምዑ እፅዋዓኩም። ሻውዓይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍቶት ይኹን ብሓይሊ ዋና ኣፍ ደገ ባሕሪ ክኸውን እየ ዝብል መደቡ ጸረ ሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ስለ ዝኾነ ንህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓባር ዘበልፅግ ኣብ ኣህጉራዊ ሕጊ ባሕሪ ዝተመርኮሰ ስምምዓት ተመስሪቱ ጥራይ ተጠቃሚ ክኸውን ይፅውዕ። ዞባና ሰላም እዩ ፀሚእዎ ዘሎ እሞ ውግእ ይኣኽሎ። ኣብቲ መድረኽ ሓለፍቲ ሓጋግን ፈፃምን ኣካላት ሃገራዊ ባይቶ ወከልቲ ሓይልታት ለውጢ ኤርትራ ወከልቲ ገዳይም ተቓለስትን ደቂ ኣንስትዮን ናይቲ ባይቶ ከምኡ ውን ዕድማት ጋዜጠኛታት ሃገረ ግብፂ በብታራ ንመዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ዝምልከት ቃል ኣስሚዖም። ሌበርኩዘን
بمغنيات مبل سلسان حمشتان عمت ناسنات ارترا زقربة قال كبروم عندهم ليفركوزن بيت صحفت من سياسة زبا اوروبا ابستلا لوي بعد ناسنات ارترا زقربة مجلسي زخبركمن زخبركنن عدالوتي نايز بعلن ادمات اقايشن ابزنا هزبي ارترا ازديد عل زخونة علت بعد ناسنات زي مساخمن امنقهم كويني بحاقوس كسن بلو كلخو اسمع عني فسها ازيو دموغيو انقع نبع الناس ان تاجرنا ابقى عنان انقع بدحان مساكمن بعد الناس انا تيرترا كذكر كله بتزي حل المخته حزب ارترا المعري اسله ذكرك سمعتات قرعات حزن تحزازلو كخونو زي ترف يمو بقدامنت كبرن زخرن نتوم نزحق ازي زغهادو دموقات سواتنا كبرومن زخرومن زل عالماوي ايو كبرات عدمات هزبي ارترا اتي الناس انوتو زقبرو كلو ملياوي من ربراب دارقا لعلمي تعمتات زقبرن ايو برقز هزبي ارترا بملو اقوا نتقانزا بحاده اوان استماقيرو نيرو ايو نمبال زشقر اقوا انتقوني تحاكي تقابيرو سلزي كبرقن سلي تقالستي ارتراويان بب اوانو ندعخوخو زي تقدني هوتن نبرتن هزبي ارترا بليعو بعسران اربعتن قمبت شحن شعت من تسعن حدن سراويت مقزاتي سعيرو نسانتو تقناصفو اتي بمعره نتي قدامي تلاقي هزبي ارترا زخونو قزائي سرعات كام مدري ارترا حق حكا ناي ملقاس استقبره تمتم نتي دارقا ناربع عمتات زاكل نزنبره كالاو قريتشتات نهزبي ارترا نمسرتاوي بري معباله بمرحو ناب قبؤو معرفتاتو نمبصح كل عقمتات هزبي ارترا ترنيفكا بمسقوام ازيا معبلتها قر ناي مفتار حلمي نقزيو تعنكفو مهلاو ناي الدباباي مستيريو اذا بزيت ادنك ارسن نحن كنتي زغبرنا يا هاجرنا ارترا دقيم دحر نصانتا كمتي ان دوليو زنبرنا زي كونس بملكنت توحيطا اب افريقاس يترف نخبابي اون زي تبهر دون تهاجر كوينا كنريا برقص نلبي زلو زحزنيو زيقاتات بزي حقن فتحن ناب موداتا زي بلوم عبيات مأسرتات زوردلا من سياتا بزي ودا هاقراوي اقلقلت تسفا سئنوم قدا سدتن قصفتاتن زخنلا عدتاتن ابوتاتن تورم سئنوم زقبروم تسعينو نبر ابزي رخبولا قلعت ارترا فقري وردوم طب عدتاتهم زقبصولا هاقر كتكون كتزاربولو سيترف كتزكرون زسل ايو كبرات تزاتفتي بزي اقات امزي كتقصوز دليو ارترا تخفى تسبق ناتنا اتي ان دليو تسبقه نخطو قونا صف كمتنا يكرم زي حل القالسي يحطت اللو نحنا سلفي ديمقراسي زبي ارترا نزي اب هاقرنا زلو تسقم كام مسرتو بممحاو اب ارترا رهوا نخنقس اوشتن اب دقن زلو كلو ارتراوي ايد نئيد بمتحاز تقاليسو نمجم مرتان نفسو حرا موصا نيرتراون بحرنت كدبسا متكاتا زي بلو سلزخوني نزي نمقبار استو الدبق ارسي مسريتو مسرتي بمبال ننوي عمتات ابق ارسي صنحنان نمسعي ارترا زبقع علاماتاتن متكلاتن اسفيرنا نقالت زلنا اينا نزكوون نمقبار قنا بابالات حد ودب ويسلفي نبينهم زعوات سلزيكوني كلو ارتراوي دلايلوتي اب حاده ناي قرسي صلال تترنيفو انصار ملكي مخقالس صباح اب زي بهالو مدرخ مهلاونا تغنزيبنا هاي ايده ايدكا نبل عوت نقال سيزبي ارترا ودكت نملكو سرعات ارترا هو نقواماوي محدران ديمقراسين لمعاتن ثلاث سمعكمني يمسجن كبرت يهابلي حلافي بيت صحفت من اسيات زوبا اوروبا أبسانجو أما سرح سلام كرن أفريكا نخحجز تمزيزو جبتاو كوميشنر كوميشن حبرة أفريكا محمد علي يوسف نايك قدم برزيلنت نيجيريا وليسونجو أبسانجو أما سرح سلام كرن أفريكا أستواصو نخبركت كمزمززو نايت حبرة كفر زينا أفليتو بتي كوميشنر حبرة أفريكا ممزاز أبسانجو كم ناي سلام بعتا كحبر انكولو أبسانجو سرح حقي تمقرطات أمك الراب وحلنتن تأماننتن كم زروو أبقمت مئتاو نابزي أقدس أمام كم زمززو تغيسو بتي تمزيزول زلو حلفنت مسرت أبسانجو أبكلهم تزامتي زعباتات مس زملكتهم أكلات متحبار تساتفو أما هناس كأساري متأمان زتتاتن تجميرلو زلو مسرح مرقيقاس قصالي سلام قرن افريكا كم سرح افليتو منصرزي ابسانجو ابقدات سودان ايتيبيا وشتاوي وقعات ايتيبيا
ጥልውላው ሶማሊያን ዘምርግጋእ ደቡብ ሱዳንን ከም ዝሳተፍ ይእመን። ኮሚሽነር መሐመድ ዓሊ ዩሱፍ ናይቲ ፕረሲደንት ናይጀርያ ነበር ኦባሳንጆ ነቲ መዝነት ቅሩብ ኮይኑ ምቕባል ንኢዱ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ምእንቲ ቀጻሊ ሰላምን ምርግጋእን ምትሕባር ከም ዘይፍለዮ ኣረጋጊጹሉ። ኦባሳንጆ ኣብ መስርሕ እዚ ሎሚ ኣብ ሓደጋ ምፍራስ ወዲቑ ዘሎ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ንሕብረት ኣፍሪቃ ወኪሉ ኣብ ወርሒ ነሃሰ 2021 ተመዚዙ ነቲ ናይ ምቅራብ ኣካል መሪሑ ዘፈራረመ ተኽሲ ከቋርፅ ዘኽኣለ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ኣብ ኤርትራ ጨንፈር ክኸፍት ኣብ ኤርትራ ጨንፈር እትኸፍት ዩኒቨርሲቲ ካይሮን ብ2007 ዝተዓፀወት ዩኒቨርሲቲ ኣስመራን ላዕለዋይ ባይቶ ዩኒቨርሲቲታት ግብፂ ኣብ ኤርትራ ጨንፈር ክኸፍት ብወግዒ ከም ዝወሰነ ግሎባል ሳት ዝተባህለት ናይቲ ሃገር ማዕከን ዜና ኣፍሊጣ። እቲ ብሚኒስተር ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርትን ስነ ፍልጠታዊ ምርምርን ዓብድልዓዚዝ ኮንሶዋ ዝምራሕ ኣካል ነቲ ውሳነ ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣካልቲ ግብፂ ኣፍሪቃዊ ምትእሳር ትምህርቲ ምስፋሕ እትብሎ መደባ ምዃኑ ምጥቃሱ ተሓቢሩ። እቲ ስጉምቲ ብቐጥታ ዝምልከቶ ፍሉይ ኮሚቴ ክኢላታት ትምህርታዊ ኣካዳሚ ብወገኑ ነቲ ኣብ ኤርትራ ጨንፈር ናይ ምኽፋት ውሳነ ናይ ፍልጠትን ዞናዊ ዕብትን መሰጋገሪ ድንድል ኮይኑ ከም ዘገልግል ኣብቲ ዝሃቦ ቃል ገሊጹ። እቲ ኮሚቴ ናተገባብራ እቲ ውሳነ ኣብ ዝምልከት ዝከታተል ብናይ ቅድም ሚኒስተር ልምዓት ግብፅን ፕሮፌሰር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካይሮን ኣሕመድ ዳርዊሽ ዝምራሕ ኣፈፀማ ኣካል ከም ዝመስረተ ምሕባሩ እቲ ዜና ኣስፊሩ። ምዝብ ምትሓዝ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ስርዓተ ትምህርቲ ክሕደስ መምርሒ ከም ዝተዋህበ እውን ተፈሊጡ። ውጅለ ህግደፍ ተምሃሮ ብ2001 ኣብ ኣተሓዛ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ተቃውሞ ምስ ኣስምዑ ዝእሰር ኣሲሩ ብ2003 ሓደስቲ ተምሃሮ ከይቅበል ወሲኑ ብ2006 ከዓ እታ ዩኒቨርሲቲ ዝምረቁ ተምሃሮ ጥራይ ሒዛ ከም እትተርፍ ገይሩ። ብ2007 ድማ ሙሉእ ብምሉእ ዓፂዋ። በዚ መሰረት ኤርትራ ብሕታዊት ዋላ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ዘየብላ ሃገር ክትበሃል ፀኒሓ። እንሆ ሎሚ ከዓ ኣብ ክንዲ ነታ ዝተዓፀወት ዩኒቨርሲቲ ምብርባር ቀዳምነት ዝህብ ጨንፈር ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ኣብ ኣስመራ ክኽፈት። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎም ዜናና ኣብዚ ዝፈፂምና ኣለና። ንምክትታልኩም እናመስገና ምስ ቀጻሊ መደባትና ንሓድገኩም ሰናይ ምክትታል።

سمعتنا كابزق سيلنا إسياس بزعب ترامب قديفو بزعبو قد زي الزرب زبل ناي بيت صحفة زينا سلف ديموكراسيز بإرتاحاتها نقرب لكم مبل سلاسان حمشتن عمت معالتنا سانة إرترا إسران أربعة تنقوم بوت كلتشن إسران شدشتن أب بزح كورنعات عالم بإرترا ويان تذكرا وعيلا زعلت مزت تفلالين زت تدبالقن سمعيتات إرتراويان كتذكرن كلا تصبيت كابز تقبر اللوم حادي أفتعلت إسياسا فرق إلومخ انتاي كون كبليو تبل نيرا إتي تصبيت أبوتو كوينو كابز حالفة تبكرو نقل كاقنا انتاي حدش كيمتس زبل ناي بوزحات بتي تمكرو زحالف مدم دمتا نيرو اتمدرخا بمنصر ارتراوي ودعنت كم تزتقمتها انت فتحكا يوسترعي قصر كوينو اسياسا بتقات امي كم تتسبي زتقبر اللو استات اسران كلتن دقائق زوسد مدريو اسميو ام مدرو زنوحك زي زوسد اللو بحافشا ابزباون اخقراون قدات زبلو كوينو بفلايكا بزعباتي قدهات هقرو كما حيش زتصفو اللوزنة برمراحي امريكا بريسيدنت ترامب حيزوز اللو مقدي زتو كورن ايرو ترامب تفطراوي هابتي هاقرات نمقعباتن لعلدنا نمركابن زيت قدنا قنزب بمبخان نلقاح امريكا خساب 4 تريليون دولار كمزب تسحي دما اقاليو اب ایران، ونزوئلا، گرینلند، کیوا، کانادا، مکزیکو، زغتلوب زعوازلو سمعیتاوی گهستن معصاوش متهرموزن قطباو محسیتون تقیسو بفلای تموکرو ونزوئلان ایرانن مگلسی عبلل گبت پولیسی ترامپ مخانو کالیو ترامپ بمن کمای تنیتو زعندرن ایدواناناو سگمتتات بموساد ناي عالمنا حيال مسيلو كقرب نتي اندقنا امريكا عباي كنقبرا نزبل شرحو زمتن حيلن لعلنا تكنولوجين عباي تاخم زي اللي بمتكاسكا نترامب انا ايسو ازناتي تسبيت زقبرو اللو زلو زمدنا ارتران امريكا نمخوال زغرب زمسل كوينو نتمدره سميعون بطريقو واي إساس نترامبز قبرا زولو قرهات أي تسانون إساس نترامب بخمزيز عمسل أزيو زرزراو كراربا بنايلو قلاونات هاقرات قهستاتن بيناو سقومتتاتن كخصون كلو قبل عليو كمناي فنزولا زعمسل كيو السد سلازي ساق أيو زولو كوانتلو اتنسو بلعل هزب ارتراك فتصموت سنحن زلون نور زي بلو جهستاتك يسك ارادو يخون زي بلحطو زلعلو تعذبتوين بزحات يوم بعب يوخا ابحلنا خلو ارتراوي كابناي كالو اتوورا زي ناتكا قدا زي تقبر زي بل سمعيت احديرو خمزلو زي زاربا يكونن إساس بزعبا أخقراون زباون معباليتات أي زاربوكا انت زي تبهلي بزعبا عنداري تقبارات ترامبن زباو معبالين كساب كند زخيش إنق انكلو بزعبا إيرتران زبيتاوز أقاماتان كساب كند زي زي مقداسو غا التحاحزو كساب كندي كمل مادو دقا دقا مبالي قدسل كمزلو زرديو زني ارتران هزبان زشبر زلو تمكحتنيا ديكتاتر بزعبا بحقي زي مقيادن اهو قراو سرعات زي مخبارن كومون بزعبا ايدواننا وسقوم تخزارة من كلوس اتبيناوي حقا منقستن اي مسراز من اسيات دروتونا بزي فلت وتدرنا اقديد كامتاو نبوزحات اسيركا نبيت فردي زي مقراب زيغاتات هاگروم سريحوم كم زينو برو مقبار
ትዕቢተኛ ተግባሩ ኣይዝክሮን ኣሎ ማለት ድዩ? ብመንጽር እዚ ኢሳያስ ዓቕምን ዕድልን እንተ ዝረክብ ከምቲ ትራምፕ ካብ ዘቤታዊ ምጥሓስ ሕግታት ጀሚሩ ፈቐዶ ሃገራት ዝዕንድሮ ዘሎ ካብ ምግባር ንድሕሪት ኣይምበለን ዝብል ናይ ብዙሓት ሚዛን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን። ናይ ክሳብ ሕጂ ተመክሮኡ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ነዚ እዩ ዘመልክት። ነዚ ኣካይደኡ ትምክሕቲ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ጥዕና ምጉዳል ጸገም እውን ዘይተፈልዮ ምዃኑ ዝመዝንዎ ተዓዘብቲ ውሑዳት ኣይኮኑን። ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ብሰፊሑ ክንገሮ ዝተጸበዮ ዞባዊ ምዕባሌ ክዛረብ እንከሎ ኣብ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን ዘሎ ኩነታት ዘሰክፍ እዩ ኢልዎ። ኤርትራ ኸ እቲ ብሰንኩ ተዘንጊዑ ዘሎ ዘቤታዊ ጸገማታን ከቢብዋ ዘሎ ኣሉታዊ ጽልዋን ቅልውላውን ዘሰክፍ ኣይኮነን ይብላሎ ማለቱ ድዩ? ግዳ ሓቂ ግና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሱር ዝሰደደን ብዙሓት መልክዓት ዘለዎም ፖለቲካዊ ሰብኣውን ቁጠባውን ቅልውላዋት ኢሳያስ ኣብ መዓልቲ ነጻነት ስለ ዘይተዛረበሉ ካብቲ ኣሳፊሕዎ ዘሎ ኤርትራዊ ባይታ ክውገድ እዩ ማለት ከም ዘይኮነ ተገንዚብካ ካብ ምቅላሱ መተካእታ የለን። መራዓይ ህግደፍ ትብዓትን ልቦናን እንተዝህልዎ እቲ ቅድሚት ሰሪዑ ክዛረበሉ ዝነበሮ ቀንዲ ዋኒን ዘቤታዊ ዛዕባ እዩ ነይሩ። ብመንጽር እቲ ርኡይ ህልዊ ኩነታት ብዛዕባ ዘቤታዊ ኩነታት ኤርትራ ምዝራብ ማለት መገዲ ክንጸርግ ኢና፣ ኣብ ህንጸት መንበሪ ኣባይቲ ክንሰርሕ ኢና፣ ጽሬት ትምህርቲ ክንሕሉ ኢና፣ ኣብ 2026 መስመራት ማይን ኤሌክትሪክን ክንዝርግሕ ኢና ዝብሉ ተሓይኾም ዝተደርበዩ ዓመት መጸት ክስምዑን ብተደጋጋሚ ዝጥሎሙን ናይ ሓሶት ቃል ምእታው ኣይኮነን። እንተኾነ ኸዓ ኢሳያስ ብዛዕባ እቲ ዝፍጽሞ በደላትን መዋጽኦታቱን ዘዛርብ ሞራል ከም ዘይብሉ ህዝቢ ኤርትራ እውን ዝጽበዮ እዩ። ኣይኮነን ዶ ኣብ ከም መዓልቲ ነጻነት ዝኣመሰለ ግዜኡ ሓልዩ ዝመጽእ ምኽንያታዊ ኣጋጣሚ መድረኽ ፈጢርካውን ክዝረበሉ ብዛዕባ ዝነበሮ ተደጋጋሚ ፈኸራ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንጻር ልኡላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ብጎቦ ጎቦን ነቲ ህዝቢ ብዘይርድኦ ኣሽሙርን ዘይኮነ ብግሉጽን ቀጥታዊ መልክዕን ክዛረበሉን ንህዝቢ ኣንፈስ ዘትሕዝ መንግስቲ ከመሓላለፈሉን ምተገብኦ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ዝመስል ምዕባለ ከም ዘሎ ዝዝረብ ብዙሕ እዩ። ኣብዚ ዛዕባ እዚ እውን እቲ ሓቂ እንታይ ምዃኑ ንህዝቢ ኤርትራ ክንገሮ እዋናዊ ነይሩ፣ ግና ኸ ኣይተገብረን። ነቲ ውሽጢ ሕሩር እንከሎ ዘርእዮ ምዉቕን ፍሱህን ተሳትፎኡ ተዓዚቦም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፉ 35 ዓመታት ንዘቤታዊ መግዛእቲ ህግደፍ ሓንጎፋይ ኢሉ ዝቕበሎ መሲልዎም ዝግረሙ ወገናት ኣለዉ። እንተኾነ ኢሳያስን ጉጅሉኡን ደኣ ምስ ክብሪ ነጻነት ኤርትራ ኸም ቁርዲድ ተጣቢቖም ምፍላዮም ኣጸጊምዎ እንተ ዘይኮይኑ እቲ ምዉቕ ተሳትፎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ በዓል ንኽብሪ እታ ረዚን ዋጋ ዝኸፈለላ ነጻነትን ንዝኽሪእቶም ቃሎም ዝተጠልመ ሰማዕታትን እንተ ዘይኮይኑ ወፅዓ ህግደፍ ንምምራቕ ዝዓለመ ኸም ዘይኮነ ክዝንጋዕ የብሉን።

زخبركم سمعتنا نعلم مدبنا أبزي تازيمنا لنا زمسا حموس بخالي مدب كساب نرغب دحنك النيو النابلنا بزات سعب مزيكا نسنابتكم سنة كناي.